0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: طبعا الشارع أيضا ينتظر تشكيل الحكومة على أساس المهنية والكفاءة، لكن الأنباء تشي بأن المشاورات لا تخرج عن عباءة المحاصصة حتى هذه اللحظة. هذا السيناريو يبدو أنه يعيد إلى الأذهان التجارب الحكومية السابقة. المعلومات والتسريبات تشير إلى أن تقسيم التشكيلة الوزارية حتى هذه اللحظة جاء على النحو التالي فارس: بحدود 12 حقيبة وزارية سوف تكون من حصة المكون الشيعي، 6 حقائب وزارية سوف تكون للمكون السني، وأيضا 4 حقائب وزارية سوف تكون للمكون الكردي، بالإضافة إلى حقيبة وزارية للأقليات الأخرى. هكذا هي التقسيمات حتى هذه اللحظة. لا نعلم، ربما تتغير من خلال حقيبة أو حقيبتين لهذا المكون أو ذاك المكون بحسب التوافقات وحسب طبعا يعني الصفقات السياسية التي يمكن أن تطبخ خلال الساعات يعني الأخيرة من الفترة الزمنية المحددة لتقديم الكابينة الوزارية. أيضا رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي بدأ المشاورات مع الأطراف الكردية في اختبار ربما يكون هو لإيجاد علاقة مرنة مع يعني بين المركز والإقليم. أيضا رئيس الإقليم نشرفان برزاني وصل إلى العاصمة بغداد وبدأ بجولة مشاورات مع كتل الإطار التنسيقي حول المرحلة المقبلة وأيضا شكل الحكومة. يعني هنالك خطوات تأتي ربما في ظل ترحيب محلي وخارجي بالتكليف. حتى هذه اللحظة فارس تغيب المعطيات حول يعني آليات معالجة التحديات الداخلية وأيضا التأثير والضغوط الخارجية، لكن الشارع يعبر عن يعني عن مخاوفه من تكرار سيناريو المحاصصة. هنالك أيضا مطالب باختيار شخصيات كفوءة قادرة على حل الأزمات المختلفة لإدارة الوزارة.
1: نعم أشرف، إلى الضغوط الأمريكية المتزايدة لتفكيك سلاح الفصائل، ويحكى اليوم عن مشاورات لدمج بعض هذه التشكيلات ضمن مؤسسات الدولة العراقية. الأنظار إذن تتجه إلى طبيعة التفاهمات السياسية والأمنية التي تبحث خلف الكواليس. ما حقيقة هذه المشاورات، وهل نحن أمام خطوة فعلية لإعادة هيكلة الفصائل؟
3: يعني هنالك مواقف متضاربة حول هذه القضية. بالفعل هنالك أنباء فترة أشارت إلى أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي كان قد بدأ بمشاورات مع عدد من الفصائل العراقية لدمج 4 فصائل عراقية مع الحشد الشعبي. هكذا هي المعلومات والأنباء يعني وفقا للتسريبات، ولكن لم تحدد هذه الجهات حتى هذه اللحظة، أقصد الفصائل. وأيضا لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي يمكن من خلاله الإعلان بشكل واضح، ولكن السفارة الأمريكية وأيضا الجانب الأمريكي قال بأن أكثر من 600 هجوم خلال فترة الحرب مع إيران تتعرض لها المنشآت والمصالح الأمريكية بالعراق. واشنطن أيضا وجهت أصابع الاتهام إلى الفصائل العراقية. السفارة الأمريكية ببغداد اللافت للانتباه فترة بأنها تجدد تحذيرها من تخطيط الفصائل لهجمات جديدة. طبعا هي أعطت مكافآت مالية للإدلاء بأي معلومات يعني تتعلق بالأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي. هذه التصريحات طبعا تأتي في ظل ضغوط أمريكية على العراق لنزع سلاح الفصائل. أيضا حركة النجباء ردت بشكل مباشر وصريح على هذه الأنباء وقالت بأن السفارة الأمريكية تحرض ضد سلاح المقاومة، وأكدت رفضها وبشكل قاطع الحديث عن يعني سلاح الفصائل العراقية والحديث في هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وأشارت إلى أن العراق لا يزال تحت الاحتلال ولا تزال سيادته منتهكة من قبل المحتل. ويعني أكدت حركة النجباء بأنها لن تسلم سلاحها، وهذا ربما يجعلها في مواجهة أو ضغوط على الأقل مع الحكومة الجديدة. هنالك مصادر أيضا تتحدث عن سعي المكلف يعني بتشكيل الحكومة لإيجاد تسوية حول هذا الموضوع. لا نعلم إلى أين وصلت هذه الجهود.

0: ولكن فترة ما بين التأثيرات الإقليمية أيضا والضغوط الأمريكية على بغداد لنزع سلاح الفصائل العراقية، هذا الملف يعود ليشكل أحد أكثر يعني الملفات أو المواضيع تعقيدا أمام الحكومة الجديدة المرتقبة. يعني هو بطبيعة الحال هذا الملف هو معقد حتى بالنسبة للحكومات السابقة، وإلى الآن يعني يبدو الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة عاجزة عن إيجاد تسوية ترضي يعني أو مسك العصا من الوسط ما بين الضغوط الأمريكية من جهة والتأثيرات الإقليمية من جهة أخرى، وأيضا موقف الفصائل داخل البلد من جهة ثالثة.
1: نعم أشرف، دعنا أخيرا نتحدث عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق وسوريا، وفي مؤشر جديد على ازدهارها افتتاح معبر الوليد بعد إعادة تأهيله، كيف تقرأ هذه الخطوة؟
0: نعم، الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن وصول شاحنتين تجاريتين قادمتين من الجانب السوري عبر منفذ الوليد الحدودي، وقالت بأن هذه الخطوة تعكس استئناف الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين. أيضا أكدت الهيئة في بيانها أن المراكز الكونفوجية في المنفذ باشرت أيضا بإجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط والتعليمات النافذة، ويعني هذا الأمر سوف يسهم بانسيابية العمل وسرعة إنجاز المعاملات، وهي خطوة لتنشيط التجارة ما بين الجانبين. تسبق طبعا هذه الخطوة فارس هنالك خطوات تتعلق بتصدير النفط العراقي سواء كان النفط الأسود أو النفط الخام عبر المنافذ الحدودية ما بين الجانبين، وكانت هذه الخطوة هي لتدعيم الاقتصاد العراقي كمخرج طوارئ نتيجة إغلاق مضيق هرمز والخسائر التي مني بها العراق نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة. أود الإشارة إلى أن العراق يعول على تنويع مصادر التصدير بخصوص النفط، اعتمد على المنفذ الشمالي باتجاه ميناء جيهان التركي، والآن يعتمد أيضا على المنفذ البري باتجاه سوريا ومن ثم إلى الموانئ السورية باتجاه يعني لتصديره إلى الوجهات الأخرى. بالتالي هي خطوة تعتبرها الحكومة العراقية جيدة لتطوير الاقتصاد، وهي تعكس أيضا يعني بطبيعة الحال تطور العلاقات ما بين الجانب العراقي والجانب السوري على المستوى الاقتصادي، وهي بطبيعة الحال وصلت إلى هذه المرحلة نتيجة التطور في العلاقات يعني على المستوى السياسي أيضا.
2: من العاصمة العراقية بغداد تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
1: شكرا لك أشرف، نعود الاستماع إلى تقاريرك الشيقة الأسبوع المقبل بـ Good Morning Australia، وما تنسوا أنه نعود الاستماع بأي وقت بدنا لكل هذه التقارير من رام الله، بيروت، بغداد، القاهرة، نيويورك على SBS Audio App.
2: بعد قليل حلم امتلاك منزل يتحول إلى كابوس لكثير من الأستراليين، وشفنا بدأت كتار من العائلات يعني يقفوا قدام خيار واحد يا فارس، وهو بيع المنزل.
1: صحيح، 100,000 عم بفكروا ببيع منازلهم، يعني نتمنى الفترة الجاية تحمل انفراج اقتصادية مع قرب التوصل الاتفاق بين طهران وواشنطن، نأمل ذلك، ولكن يعني back to back to back hikes بسعر الفائدة أكيد وضعت أعباء إضافية، يعني نتحدث عن بضعة آلاف من الدولارات سنويا.
2: بالفعل فارس، خليكن معنا دقايق بتفصلنا عن موجز إخباري محدث. عم تسمع Good Morning Australia ونحن بالنصف الساعة الأخيرة من برنامجنا.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. وفي أول رد فعل أسترالي بعد وصول النساء والأطفال أمس ولديهم صلات بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، خبير أمني يقول إنهم قد يخضعون للمراقبة لسنوات بهدف الحد من أي تهديد أمني محتمل، مع مثول 3 نساء أمام المحكمة. والمبعوث الأسترالي لمكافحة الإسلاموفوبيا أفتاب مالك يدعو لعدم استهداف الجالية المسلمة وعدم التعميم مع احترام القانون. تبادل اتهامات بين واشنطن وإيران ومع دول إقليمية بخرق الهدنة وسط ضربات بين الطرفين. ومقتل قيادي بارز في حزب الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فيما لم يصدر بيان بعد من حزب الله. مستثمرون يحذرون من تراجع الاستثمار في الشركات الناشئة مع خطط الحكومة لتعديل ضريبة أرباح رأس المال. والتعداد السكاني الوطني الأسترالي يبدأ في 11 من شهر آب أغسطس القادم. وأخيرا، منظمة الصحة العالمية تطمئن من أن فيروس هانتا ليس بخطورة كوفيد-19 ويسعون لتطويقه قبل الانتشار. تفاصيل عوفة على رأس الساعة القادمة.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على إس بي إس عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of إس بي إس عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير إس بي إس عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق إس بي إس أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني، درجة الحرارة أقصاها 21 وطقس صافي إلى مشمس، أمطار بالعاصمة الثقافية ملبورن و16 درجة، 23 درجة في بريسبن وطقس غائم جزئيا، مشمس غربا في بيرث و24 درجة، أديليد أمطار متفرقة و19 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس غائم جزئيا و15 درجة، أمطار في هوبارت و14 درجة. نختم الجولة مع داروين، طقس مشمس و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا ستشهد المباراة النهائية صراع خالص بين مدربين من الجنسية الإسبانية لويس إنريكي حامل اللقب مع باريس سان جيرمان موعد مرتقب مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على بوشكاش أرينا. المواجهة هي الخامسة فقط في تاريخ المسابقة اللي بيجمع فيها النهائي بين مدربين من بلد واحد بعد مواجهات إنجليزية بال79 إيطالية بال2003 وألمانية في عامي 2013 و2020. هالقمة المرتقبة تأتي في العاصمة المجرية بوتابست يوم 30 أيار مايو الجاري وتعكس هيمنة حالية للمدرسة التدريبية الإسبانية طبعا بعد أن قاد إنريكي الفريق الباريسي لتحقيق ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.
1: فرس من الأهداف الرياضية للأهداف الاقتصادية وللأسف على ما يبدو حلم امتلاك المنزل بات في مهب الريح والكتار أخذوا أو بمواجهة القرار الأصعب بيع المنزل لصعوبة تسديد القرض العقاري.
0: صحيح بترا من بين هؤلاء السيدة صبا الخميسي من سيدني اضطرت لبيع منزل العائلة اللي اشترته بعام 2009. الزميلة هنا ياسين طرحت سؤالا مؤلما، هل انتهى الحلم الإسترالي بشراء منزل وأصبح بعيد المنال؟
1: المزيد في هذا التقرير مع الزميلة هناء.
2: يواجه الأستراليون ضغوطا اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة ضغط القروض العقارية وتصاعد كلفة الوقود. ومنذ بداية العام 2026 تواصل أكثر من 65 ألف أسترالي مع خط المساعدة الوطني للديون The National Debt Helpline بسبب ضائقة مالية، وأفاد معظم المتصلين بمعاناتهم من ضغوط سداد أقساط الرهن العقاري، حيث ينفق عادة أكثر من 30% من دخلهم على سداد هذه الأقساط. وتنصح السيدة سالي ماكروماك من خط المساعدة الوطني للديون في حديث مع الABC تنصح من يعاني من مصاعب في سداد القرض العقاري بضرورة التواصل مع البنك لوضع خطة سداد تأخذ بعين الاعتبار معاناتهم المالية.
3: Three interest rate rises in a row has certainly, you know, causing people to really rethink and to make tough decisions. So I think that this latest rate hike is just that little bit of added pressure on people on the day to day. So if you're calling your lender, the first thing to do is to ask to speak to your hardship department. And then it's really about being upfront and honest about what's going on. Your lender is obligated to then work with you to come up with a hardship arrangement that's going to suit your situation to then help you get back on track. But look, if you are contacting your lender and you feel like you're not getting anywhere, absolutely jump on the National Debt Helpline website or give us a call.
2: هذا وقد رفع مصرف الاحتياط الأسترالي بالأمس سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليزيد سعر الفائدة الرسمي من 4.10% إلى 4.35%. هذا الأمر زاد من قلق العديد من المقترضين بشأن كيفية توفير السيولة الإضافية في ظل ضيق ميزانياتهم. بدوره أقر وزير الخزانة الفيدرالي جيم بأن الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة ستزيد من أعباء كلفة المعيشة، نافياً مسؤولية حكومته في زيادة التضخم وهو العامل الرئيسي وراء قرار مصرف الاحتياط.
4: Australians are already paying a very hefty price for this war in the Middle East, and the decision taken by the Independent Reserve Bank will make that harder rather than easier. Now, the decision that the Reserve Bank took was not about government spending. It wasn't a factor. And in a decision that they announced yesterday, it wasn't a feature of the statement that the Reserve Bank Board released afterwards. And that's because government spending and budgets are not the primary driver of this inflation that we're seeing in our economy.
2: هذا وقد حذر اقتصاديون من أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة ستزيد من ضغط القروض العقارية على الأستراليين، مما قد يدفع الكثيرين للتخلي عن منزل العائلة. فقد كشفت الأرقام أنه بحلول 2026 لم يعد بإمكان واحد من كل 10 من أصحاب القروض العقارية، أي ما يقارب 297 ألف أسرة، لم يعد بإمكانهم سداد أقساط الرهن العقاري، الأمر الذي دفعهم إلى بيع منزلهم. ومن بين هؤلاء عائلة السيدة صبا الخميسي من مدينة سيدني، والتي اضطرت إلى بيع منزل العائلة الذي اشترته في عام 2009.
5: والله يعني أنا من ضمن الناس اللي عانت من صعود الفوائد بالسنتين الأخيرتين. يعني أنا كان عندي بيت وما أجمله ومستقرة ووضعي جدا تمام، بس اضطريت لأبيعه لأن الفوائد صارت كلش عالية ووضع المادي ما قام يتحمل يعني أدفع المورجج. بصراحة هو كان المورجج يعني يناسبنا بالبداية، يعني أنا من 2009 مشتري البيت، كان يعني جدا الفوائد طبيعية، حالة جدا ميسورة والحمد لله. قبل سنتين يعني صار المورجج يصعد كل شهر، قام يصعد يعني بحيث صار صعوبة ندفع المورجج، فاضطرينا نبيع البيت وبيعناه يعني بثمن جدا يعني رخيص لأن ماكو مشترين، يعني الناس قامت تتعب من هذا الشيء.
2: وكيف وصلت لهذا القرار؟ بنعرف إحنا خاصة أبناء الجالية العربية منزل العائلة بيعني لنا شيء كبير جدا، الذكريات، المستقبل، انجمعت ولمت العائلة. هل كان اتخذ هذا القرار سهل أو كيف عرفت تنفذي؟
5: والله كان من أصعب الأشياء اللي مرت بحياتي، لأن من الاستقرار يعني تبحثين عن بيت دار غير دارج، ويعني مو هذا الدار اللي أنت اللي كنتي طموحة تستقرين به، يعني كان جدا متعب من الحالة النفسية، من الحالة المادية، يعني من كل الجوانب أثر علينا. يعني حتى إحنا بالبيت تحسين العائلة كانت متماسكة بالبيت، تحسين يعني كل واحد صار يعني يفكر إذا ابني شاب شلون يطلع يشتري بيت وهو يعني المورجج صار يرتفع. بنتي وكذلك، يعني كنا 4 بالبيت صرنا هسه 2 بالبيت، يعني صار صعوبة، يعني هواية لقينا صعوبات يعني من كل النواحي.
2: دائما قبل قرار يعني الحسم وبيع المنزل الناس بيحاولوا يعملوا أشياء كتيرة، يشتغلوا 2 jobs، وظيفتين، 3، تلاقي الكل بيقتطع من نفقات ومصروفات أخرى. كل هذا الضغط، أعطينا لمحة من هالستريس اللي عشتي تجنبا لهذا القرار اللي نفذتي بالآخر.
5: كان زوجي هو الوحيد اللي يشتغل ويسد المورجج بالبداية، يعني مكفي، هو يكفي المورجج والعائلة، يعني إحنا الثلاثة الباقين نوفي القوائم الباقية والمشتريات تعرفين البيت هو ما يستند على شخص واحد. من صار المورجج عالي صار الضغط على العائلة كلياتها، يعني الواحد يشتغل أكثر من عمل واحد، صار باليوم يعني بالنهار يشتغل شغل وبالليل يشتغل شغل ويركض على سد فوائد بس. يعني صارت العائلة مضطرة الكل تركض، يعني تعب على العائلة مو طبيعي بصراحة. صار سباق ويعني كل واحد يسأل الثاني أنا على شنو قاعد أركض من الصبح لليل، ليش دا أركض من الصبح لليل؟ يعني هذا السؤال اللي يراود الجميع، ما نعرف على شنو بدنا السابق، يعني أو ما نعرف على شنو. يعني هو مو بس البيت يعني تأثر، هو الاقتصاد كلها تتأثر، يعني الحياة العامة كلها تأثرت بالمورجشات والفوائد.
2: ذكرتي ست صبا أنه عندك يعني شباب بعمر الاستقلالية، حلم شراء منزل هو حلم أسترالي بامتياز جيل ورا جيل، كان سهل تحقيقه. شو مخاوفك بالنسبة لأبنائك؟ هل بتعتقدوا أنه أنتوا كعائلة راح تستك، يعني تبقوا عالقين في دوامة الإيجار؟
5: يعني أخذنا هذا القرار لأن ما في حل، يعني شنو الحل اللي عندنا البديل؟ شنو البديل اللي لازم ناخذه حتى نستقر؟ أولادي حاليا هم يعني مستقلين عن البيت، يعني ماذا يفكرون أن يشترون بيت أو يشترون بنتي فكرت تشتري بيت وفكرت تشتري شقة، بس من شافت الفوائد واضطراب البيت واضطراب يعني خافت، صار عندها خوف، ابني صار عنده نفس الخوف.
2: حضرتك الآن بسكن إيجار، كيف بتلمسي أيضا مشاكل هذا القطاع؟
5: بصراحة صارت رهيبة الأجارات، كل وقت وقت يجي أبو الإيجار مثلا يغلي الأجار بسبب بأن المورجج غلى عليه، يعني هم تأثر المستأجر والمؤجر وكلهم تأثروا بهذا القطاع، يعني هو ماخذ فوائد من البنك على البيت، فمن يزيدون عليه الفائدة هو راح يضطر يضغط على المستأجر. الفوائد صارت رهيبة ومكلفة وصارت عبء على المواطن الأسترالي.
2: كانت هذه السيدة صبا الخميسي من مدينة سيدني، والتي اضطرت إلى بيع منزل العائلة نتيجة ضغوط القروض العقارية. وفي خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي الحاد الذي تعيشه أستراليا، تستعد الحكومة الفيدرالية مستمعين لإصدار ما وصفه وزير الخزانة جيم تشالمرز بأنها الميزانية الأكثر مسؤولية حتى الآن، وذلك في 12 من الشهر الجاري.
4: This will be a really responsible budget focused on resilience and reform. There'll be a productivity package, there'll be a tax reform package, and there'll also be a very substantial savings package as well.
2: ومن المتوقع أن تضم الميزانية بنوداً توفيرية إجمالية أعلى من المعتاد، حيث وعد الدكتور تشامز بمزيد من ضبط الإنفاق، ووصف التوقعات بزيادة طفيفة في الإيرادات نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط. أكد وزير الخزانة أن جميع الإيرادات الإضافية سيتم ادخارها.
4: We will save more than we spend. And we will bank the upward revisions to revenue as well. We did this in December in the mid-year update, and we will do it again in May. I understand and I appreciate that there is a lot of interest in tax reform in this budget. That's welcome from my point of view. What you will see in the budget is in gross terms, there will be more dollars in savings than dollars in revenue upgrades. There will also be more dollars in savings than dollars in tax reform.
2: وإلى جانب تخفيضات برنامج التأمين الوطني على ذوي الإعاقة The NDIS وخصومات التأمين الصحي الخاص، قالت وزيرة المالية كاتي غاليغر إن كل وزارة قد حددت بنود التوفير الممكنة من ميزانيتها.
6: The budget will also include $2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labour and non-wage spending like travel and property, hospitality across the APS. And it'll also have significant savings from unallocated funding across a number of departments. It will also include reprioritisation within defence, which the DPM has taken you through, and also an effort around reducing fraud and non-compliance across MBS and PBS. And so just, I guess the message I'm saying there is, and I've been asked this in the last few days, is there will be savings across every portfolio. We've looked everywhere for savings.
2: وفيما يتعلق بإجراءات مكافحة غلاء المعيشة، قلل وزير الخزانة من شأن التكهنات بالمزيد من التخفيضات الضريبية، مشيرا إلى أن التخفيضات الضريبية على الدخل قد تم تشريعها بالفعل، وتبلغ 5 دولارات أسبوعيا اعتبارا من الأول من يوليو، و5 دولارات أخرى في العام التالي. في المقابل قال وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون إن التخفيضات الضريبية الحكومية بعيدة كل البعد عن حل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأستراليون.
7: Those tax cuts didn't even come close to returning bracket creep. By the time of the December budget update last year, just 7 months after the last federal election, the tax cuts Labor took to the last election had already been wiped out by the Treasurer's active inflation agenda. That's why over their time in government, the Albanese government is the highest taxing government in Australian history, and why personal income taxes in particular are at the highest level as a share of the economy ever.
2: وأضاف ويلسون أن الحكومة قد فقدت السيطرة على الاقتصاد الأسترالي.
7: Last financial year, 8 businesses collapsed every business hour. It is clear the Treasurer has lost control of the economy. Policy is heading in one direction, the Reserve Bank in the other, and Australians are being caught in between.
2: كان هذا التقرير من إعداد سيدني لانغلي SBS نيوز وإعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
10: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
11: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
12: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
12: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
0: شوكت يعني أخذت الصدمة.
12: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: فهي صفحة معنوية.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات، آخر فقرات Good Morning Australia على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء الهندي، وشو في ما في من أستراليا وحول العالم. فارس زوبعة يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، القصة بلشت بصورة تذكارية داخل مقهى بنيويورك، انتهت بعاصفة سياسية على الإنترنت، لقاء بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة عمدة نيويورك زهران ممداني.
0: صحيح بترا، بالفعل هالخبر اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يعني ملكة جمال إسرائيل طلعت على السوشيال ميديا وحكت بعد هذا السلفي واللقاء اللي وصف بأنه شبه ودي. شو حكت يا ترى؟
1: يعني اللحظة الحرجة لما كانت ميلانيا شيراز ذات الأصول الإيرانية قابلت راما وكانت وافقت على التقاط صورة معها، إلى أن لاحظت أن إسرائيلية فتجاهلت ورفضت، وأتت المواجهة من قبل ملك جمال إسرائيل.
0: صحيح، صار يعني شبه مشادة كلامية بينهما. شو حكت ترى؟ هل كان في تصريحات لراما في هذا الإطار؟
1: فارس، ملكة جمال إسرائيل قالت شعرت بخيبة أمل كبيرة. أما زوجة ممداني يلي اتهم واتهمت أيضا راما بمعاداة السامية بشكل واضح، ولكن وأيضا طلبت وزارة إسرائيلية اليوم يعني تقديم شرح لما حصل، ولكن كيف أتى الرد من قبل راما؟
0: صراحة ما يعني مش عم بشوف إذا كان في رد من راما على هذا الموضوع، ولكن أكيد منتابع هاي الأخبار وبنشوف إلى أين سيصل هذا الجدل.
1: بالفعل فارس لم ترد حتى اللحظة، اكتفت بالصمت. وهل اللحظة يلي هي لحظة بمقهى خلقت زوبعة، والبعض يقول هل وقعت راما يعني بهذا الفخ بلحظة عابرة؟ هذا هو السؤال.
0: راح نروح من هذا الملف لشغل السوشيال ميديا على موضوع تاني كمان تداولته وسائل الإعلام الإلكترونية، شطب حسابات وهمية على السوشيال ميديا. ظهر واضح يعني بحسابات أشخاص عندهم مئات الملايين من المتابعين. مين يا ترى تضرر من اختفاء ملايين الحسابات الوهمية؟
1: فارس عم برجع أفتح هالمضمون، بس كان كتير ملفت وكتير لفتتني كلمة التطهير. يعني التطهير العظيم يضرب إنستغرام، ملايين المتابعين إذا اختفوا فجأة يمكن هالأبديت اللي عم تقوم فيه إنستغرام. من أبرز المتضررين كريستيانو رونالدو، كايلي جينر، كمان سيلينا غوميز، أريانا جراندي، جاستن بيبر وفرقة BTS.
0: جاستن بيبر يعني إذا هيك متضرر، عنده 290 مليون متابع، إذا هيك متضرر يعني أبصر كم متابع كان عنده.
1: فارس، كايلي جينر واحدة خسرت أكثر من 14 مليون متابع.
0: واو، ولكن يعني الآن تعرف كم متابع عندها كايلي جينر؟ 385 مليون. هدول يضلوا.
1: بس it says a lot يعني يكون عندك 14 مليون متابع وهمي بعالم افتراضي ومخيف.
0: أكيد أكيد. شو عندك كمان خبر نختم فيه قبل ما نعطي الكلمة للأخبار؟
1: ما فينا ما نختم إلا باللحظة الرومانسية بين ميلانيا وترامب.
0: صحيح، يعني يمكن غير مألوفة كتير، دائما بنشوف مقاطع فيديو بحاول يمسك إيدها بتفلت إيدها، هالمرة لا، يعني هي أشادت به وهو أشاد بها أيضا، حكى أنها أم رائعة وابنها بضحك الختمة بالآخر، وعندها ابن وابنها طويل طويل كتير.
1: وبنفس الوقت تنمر على طفل صغير تلعب سوكر، قال لك كأن طولك ما بيسمح لك. يعني تخيل، كسرت لي قلبي هالبنت، قال لها بركي بتجربي فوتبول، هي بتلعب فولي بول. تخيل. صحيح. يا فارس.
0: صحيح صحيح صحيح. خلينا نختم منوعاتنا هون بـ Good Morning Australia. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع.
1: شكرا من قلبنا لكم، حبوا أماتكم يلي هن على الأرض ويلي هن بالسماء، يبقوا بركة حياتكم. شكرا من قلبنا لكم.
0: شكرا لكم، شكرا لكل من ساهم في إعداد فقرات أثرت هذا البرنامج. الشكر الجزيل للزميل علاء التميمي، رافقنا على النشرات الإخبارية، وبلاقيكم بعد دقيقتين في نشرة أخبار التاسعة.
1: ريان برهوم شكرا، هناء ياسين شكرا، علاء شكرا، وشكرا الأكبر لك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: Happy Mother's Day لإليك أيضا عزيزتي بترا، ولكل زميلاتنا هنا في SBS عربي،
1: ولا سارة ولا ست الحبايب أيضا. إلى اللقاء.

0: صباح الخير على التميمي، يحييكم من SBS عربي. هذه نشرة الأخبار وإليكم تفاصيلها. ونبدأ نشرة برد فعل على عودة النساء والأطفال الذين يزيد عددهم على 12 شخصا إلى أستراليا ليلة أمس ولديهم صلات بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، إذ قال خبير أمني إنهم قد يخضعون لمراقبة لسنوات بهدف الحد من أي تهديد أمني محتمل، وذلك بعد عودتهم من مخيم للاجئين في سوريا. وقال الباحث في شؤون التطرف في جامعة ديكن الدكتور جوش روز إن أولوية السلطات هي تقديم الدعم للأطفال العائدين ضمن المجموعة مع مساعدتهم على التأقلم مع الحياة في أستراليا.
1: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
0: هذا ويتوقع مثول 3 نساء أستراليات لهن صلات بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالعبودية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية، وذلك بعد عودتهن إلى البلاد عقب سنوات قضيناها في مخيم للاجئين في سوريا. وقال مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب ستيفن نت إن امرأتين أوقفتا في ملبورن وامرأة ثالثة في سيدني.
2: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
0: ما زالت هذه الأنباء تأتيكم من SBS عربي. وتعقيبا على هذا الموضوع، دعا المبعوث الأسترالي لمكافحة الإسلاموفوبيا أفتاك مالك إلى عدم التعميم أو استهداف الجاليات المسلمة، مشددا على احترام الإجراءات القانونية وحقوق الإنسان. في شان شرق أوسطي، تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة مع تقارير عن قصف متبادل بينهما، فيما تؤكد طهران أنها لم ترد بعد على المقترح الأمريكي وتربط عودة الملاحة في مضيق هرمز بوقف الحرب ورفع الحصار، بينما يكشف الرئيس الإيراني بازشكيان عن لقاء مطول مع مجتبى خامنئي. يأتي ذلك فيما أعلن متحدث في إيران وقوع مواجهات عسكرية مباشرة، متهما الجيش الأمريكي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط وسفينة تجارية في منطقة الجاسك ومقابل ميناء الفجيرة الإماراتي. فيما أكد بيان رسمي أن الطيران الأمريكي نفذ غارات جوية استهدفت مناطق مدنية في موانئ الخمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع دول في المنطقة. من جهته، دعا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إلى دعم مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة يطالب إيران بوقف هجماتها والتوقف عن زرع الألغام في مضيق هرمز.
3: We drafted this resolution together with Bahrain and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles. Namely, the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here. Nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
0: في شأن أسترالي، حذر مستثمرون ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا من أن أي خفض محتمل لخصم ضريبة أرباح رأس المال على الاستثمارات قد يضر بالشركات الناشئة ويدفع الكفاءات ورؤوس الأموال للخروج، وذلك قبيل إعلان الموازنة الفيدرالية المرتقبة، فيما تدرس الحكومة تعديلات على نظام الضرائب تشمل تقليص الإعفاءات الضريبية للمستثمرين بهدف معالجة أزمة السكن وتحقيق ما تصفه بالعدالة بين الأجيال. في شأن آخر، وخصوصا فيما يتعلق بالمهاجرين، كشف تقرير أسترالي أن انتشار ظاهرة خفض أجور العمال المهاجرين بشكل منهجي مع خسائر تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا للطلاب الدوليين وحدهم. فيما قالت باحثة إن 2 من كل 3 عمال مهاجرين يتقاضون أقل من الأجر القانوني، بينما يعمل 3/4 في وظائف غير مستقرة. الآن إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم كما يلي: يتوقع أن يكون الطقس مشمسا في بيرث مع 24، ملبورن تشهد طقسا ماطرا مع 16، في أدليد زخات مطرية متفرقة 19، هوبرت أمطار تزداد تدريجيا 9 درجات، كيمبرا الجو هناك غائم جزئيا مع 15، في سيدني مشمس 21، في بريسبن أيضا مشمس 23، وداروين مشمس 34. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: الدورة دامة كان نجد أمليكا بجرال ببان شابين بلقلوب.
1: تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير على التميمي، يحييكم من SBS عربي. هذه نشرة الأخبار، إليكم تفاصيلها. قال خبير أمني إن النساء والأطفال الذين يزيد عددهم عن 12 شخصا الذين عادوا إلى أستراليا ليلة أمس ولديهم صلات بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية قد يخضعون لمراقبة لسنوات بهدف الحد من أي تهديد أمني محتمل، وذلك بعد عودتهم من مخيم للاجئين في سوريا. وقال الباحث في شؤون التطرف في جامعة ديكن الدكتور جوش روز إن أولوية السلطات هي تقديم الدعم للأطفال العائدين ضمن المجموعة مع مساعدتهم على التأقلم مع الحياة في أستراليا.
1: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
0: هذا ويتوقع مثول ثلاث نساء أستراليات لهن صلات بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالعبودية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية، وذلك بعد عودتهن إلى البلاد. وقال مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لمكافحة الإرهاب ستيفن نيت إن امرأتين أوقفتا في ملبورن وامرأة ثالثة في سيدني، ومن المقرر أن يواجهن تهما تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 أعوام و25 عاما.
2: Operational planning for these matters started in 2015.